0: موديها كم ميجاهرتز تبهي افهم.
1: احترام كرماني واكي فيم ورگي واكي مقامگي باي كنو
2: كومي ميه كيوس احترام كرن جهين ميه
1: انيكاگ فراتون احترام دي بينيوس تيمايكي اهم ميهون نان احترام كرامي حقوگي
2: احترام كروا احترام هودوا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

سبحان الله كيت قرآن وحيك روافاوي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أحزاب سورة إكاوي سنة آية ماني هم كشورون الله رسولا كباغا تيبامي هن الرمة بيجن ونمونا به ای الله گه درمایا آخرت گه ثوابان ایده ادی گینه گینان الله هندوما کورا کمو گا وا میه کشه مسلم الا اینا گه درجه متیری و من ایدنی کیهنه کون گوتکن هیه سوور گه واروت وری کا وانی کون گوتکن هیه اینا گه نماز کی خشوع وتری نماز نما ای کامیاب لیبیگن وا مؤمن کا وومو گه سبب کے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مؤمنون سورتوگه ایوان آیتا دیوان آیه مانای مؤمنون کامیابو وجه کنکشواره ایورنی ایورنگه نمادوگا مدو ماتی رویتی بیمی هننه مؤمن علا ایناگه نمادوگه زریعین بینو ونی الدار الاخراگه ام متی درجه واسل واشه اکالانگه دوشموگه نعمل لی بیشه فرواتری کما ایکو نمادو قرآنم اینا هیمنینی خشوت ترینگه ترگه ہنگم جہما لولو گے فینی کمو گے مفہوم الرحا گے بہوی مانے کی ہنگم جہن نواتا ہم جہن لبن می وربلی کمو گے ادھی کرو بنے ونے اکمو ہنگم جہن میں لبج جے مانے کی لوی کمیں لبج جے حدیث گا بیان ویگن بے کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکا لے گے فانو گے مؤذن بلال رضی اللہ عنہ حدیث کرے بھی بس فلے گے مانے گا بے اکمو اہرمین ہنگم جہن ہو دا دے شے ماانے کی نماد گوالا واشے ای اے نماد ادا کرومن احرمنن ہن ہم جہن لبمشے اے کموگا احرمن گے ہن مشغول کرواشے القرراگے ماانے کی فینکن وزن وریوے ہم جہن لبگن فیے بیموگا استقرار وجے قررت العین گے ماانے کی انسانک دیماوا افا وریکنکن ہیتا فینکن گے نواکنکن لولون اینون کنکمکن نے دیشے مان الله وحيك روافاوه قرة عين اللي ولك قصص سورة جي نووانا آية ماني تمنى يشا كاليوا لولوغ فيني كاميكي كيرت نبي صلى الله عليه وسلم حديث روافاوه وجعلت قرة عيني في الصلاة ماني تمن كاليغ فانوغ لوفولوغ فيني كاميكا مغا لبي فاواني نماده

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: رحمن وانت رحيم وانت الله بإسم فرم فشاگر نمی

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم